زمن كورونا لابد ان نعقم ابصارنا، لابد ان نعقم السنتنا، لابد ان نعقم قلوبنا، لابد ان نعقم اعمالنا، كلها تكون معقمه بالخير، لان الان مطبيعه شهر الخير وشهر البركات. وبالتالي نقول اليوم